جولي ميريون ويب كيلو هرتز جيكستون اب چونغ سوم يانا ميترز نيبيا كيا چي كيا بشي تانس چوزر گو يان اف ام ميگا هرتز كيا تانس چيك تانس چوزر چيكي كان اجي آكاش واني ليني جوت ديرين چيلزا مي چيس سوم چو سوخشيك بولزا جي بي چيس با چونغا زا نيماين كاسا تانا جي ديرين ديگريم تانس پو گوزوك چوت